والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

أشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تبلغنا رطب المعالي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذي خص بالمعجزات الباهرة الدوام خير صحب في الأقوال والأفعال أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم

0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجوك لهاتي سجوك حتيكو.
1: Alhamdulillah, rasanya sejuk kan? Ingat ya, gak ada yang bisa sejukkan hati kecuali diri sendiri melalui siraman rohani. Sejuk di hati. Sejuk di hati, udahan dulu ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.